0: comme dans beaucoup de pays qui ressemblent à l'Algérie, on applique une règle arabe qui dit les kulli maqamin maqal. Pour chaque situation, pour chaque cas, on a un discours. Donc voilà. Donc c'est d'autres personnes l'appellent hypocrisie, d'autres personnes l'appellent ça le double discours, je sais pas. Mais genre cette personne, elle travaille dans les cabarets, dans ce business-là. Donc pourquoi elle est invitée dans la télé nationale, la chaîne nationale? Alors à l'époque, je pense qu'il y avait qu'une seule ou deux, trois chaînes publiques de télé. Donc je pense que ce qui a fait scandale, c'était ça, c'est qui a donné l'ordre.
1: على لي نبغيه ما تشوطنونيش ما تزيدونيش دوك يروح عليا عمري وما يوليش نبغيه بزاف عمري وعليها خاف لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا